سليك دير بالا لا تقلد الغربي خليك هداوي هداوي عربي مكتوب الله يصوب الله مكتوب الله فارغ

الارض ومغطي بهردالة. اسمعني يا شنقول ليك الله يعفو عليك من هذه الحالة. مكتوب الله يثوب الله، مكتوب الله يثوب الله،